كذب. في النمر 29 ذن الجمعة واحدة من دوك الكات مارد فايرل وكور في تيتا الجمعة تيلو فرامنت التجوبني عند ستيل كومبلتامنت ديفرنتي وكول من اللي مدوري نسمة والسول تو بريث اوف فريش اير مصمة كيف يعيدو كسر ورداش واشرا باليسا كوبر تاين رفوق احنا ما داك لي اوفي من مندوب زول لبدا انتروduzzjoni عملا في النمر 28 نمبر 28.

ونكم لنقاو دولو افتيت مورتو فلمكين بنوا كان The Great Divide فوق بي جسكا ونك كيف انتي ونسبر علي اتكم لتقاو دي لخار افتيت تال ويكند كم يستا يكون سبتيال منتي كفورسي عندك شي بيانيات تنسيش تبات لنا عرا فوق 9900 897 انكم بلو واحدة من القوار

هذا تريندينج فوق تيك توك وكل دريك قلبه طول الويكند فوق بي وينا دل جمعة كالي ايفنت فين التقيت ما نقرا ناس جدة وينا فداو الايفنت هيك دايما نكون بريباراتا اللي في شرطو بونت هتطلع الكونفرزيشن فوق اسمي زغور كيف ما مخفنا ناس اللي يجيدوا لي انا عندي اسم نقرا بارتكولاري وما تانش يكونوا يعرفوا كيف يجيدوا اسم سو يو فورسي يكتبوا سو اما نصوم ينا فدا الايفنت كلام شهات اللي كتب اسم هازين وانتي هادك ما تعرفش كام نستهي ونديق نيدلهم الناس هيك فداو لفريت متى يجروا لي اللورة ينا نقط كويتا وما نيدلهم مش ليك يو فور مش هادين يجيدوا اسم سو يو فورسي مش هادين يكتبوا سو انتي جيلي جرات لك هيك فورسي شهات كتب اسمك يو قال اسمك هازين وانتي هيك تديق تيدلهم

كاتشيتات باش نسمعهم لايف داو جو بايزنا سبتمبر اللي جاي. وهذا من الكبار توك تو يو فوق باي وفورسي السانتا ماريا شاد داو ما كانتش بزية تاليك انت بالسا ايات في تشانز باش تربح ويكند بريك انت الهايت سنتر.

ونكم لنقاو دوب وتم القبار تام مايلي سايرس فلاورز فوق بي وانت زغور سمايت بالجيفويز كل اللي اتكلنا دل جمع غفنا جيفويز قبار اللي انت زغور سيجبوكو كل ويك انت فرا تشتي تربخ شهاجة من عنا تنسيش تسمع البي كيف قول دي ام تشكيو السوشيالز تانا فوق 897 بي اوفيشل كيف قول الويب سايت تانا

بعد من الجردة تياو رول موديل هاي هوبس 2000 تقال ما طول الويكند فوق باي وبيك هاي هوبس قال دوك لستودنتي اللي فورسي داقت هاي كلهم لزاميات يو فورسي ريسات وكل سبتمبر اللي جاي بيك جود لك عليكم وكل وبلسة سهين هبالي يدين نتكلمو نقرا فوق لزاميات نستاوك نستاو نايدو اللي بالموت الموت داقت نرجعو نبداو بسكولا وهيك شو حاجة اللي رمطان شنهو قصت نايدا دين شينا الهوليديز ويس يجبوني إما فهم ما نفشت يدري ما نخفنا نيس لي إيسوم دي السنة برا صار لوكين فورد بش يرجعو يرترناو بالروتينة تالسكولا اكسجور لي هاي كنا مخفنا بيرينس هاي قبلو مخفو قديم لكل تنسيش دبات لنا عرفو 9900897 يكين تشتات الباك تو سكول يولا عندكم

I'm giving for 897 Bay. Wayna weka l-Club Culture Sundays wasanna nisnu naf striq palessa biexnal u dawn istatej li konna flimkien. Temz of moħok li jina nerġan kun Monday morning miak palessa Jamie ovvjament mux jgħati kun party minn Bay Breakfast. Sempliċi ħafna raġuni le maħarabx lem. Imma prattikament palessa dej għaz dawn iti film japaniku u għandu kol il-show ti għawġeja dal-waqtu tipo ovvjament li għalli problema għalli jekk تكون عرا وفرنتي على دول جماعة دي وينت لما تراش خب بتيجي ما بقول نخدم دايما تفيت دايما سنا فاميليا دايما كنا أو دايما كان يبقاو سو ينا نرجع نرتورنا نرت نين ونرجع نا جورنا ونا أنا ما جاي مبخف نفريت لين تسوي ربح مانا وقت بي بريكفاست وكل ما طول الجورنا تقول لا This is Club Culture Sunday with Wayne on Bay